موجو مريم بابا كرغي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كرغي موجو كنتم فال أغالي جي mangalimba ma char mangalimba ma cham bra mun tyar yor wicha jadu way bar malar bolimba amna ma tamba sen barma bali barma yelli barma nagat sen barma ya jara tabi jo ya jara tumbat sen mi chilam budish bi abi amma tu maryam adna

كبابا لكاتب يابا مشاكيب وليكاتب يابا يا بلندر ومن جاي كوام لك جاي فيا يتنجيج يامين ما خادم وزين كبابا كبابا لي عمين تفاب يا زوري كبابا.

الناس كل ما كبرت وبنت جاب ما قد دورة ما قد أبا مي واتو بنت تبوك ما جيزة بغض مالك ما جيك زبا ما رب دير أو تغيك I'm going to go to the hospital.

بعد ما بنت علاج ما فضلت عبز القرآن بلاي جن جرب نسيت باي وين برمي خايا

ستي بام فرفلس بلو بيت تموت جنب فلس موت مري براي مجوب دمون قدوار فرفلس ياشن دو يلقي برمجي بنت جاي وقتك وري جو وري

0: الجيل كان فابنت جاي ما مشى كادم فال اغلي مالي الجيل كان فابنت جاي ما مشى كادم فال
1: وا وا دا فيديو ييب لا جي صاح
0: اكوم با نغا الجيل كان فابنت جاي ما مشى كادم فال ما تاو خريت كان كان فابنت جاي ما مشى كادم فال جيتو بولي فاريجور فاريجور فابنت جاي ما مشى كادم فال ميم سكات شكان بن شكات شكار مو تالو من جاي تصار من جاي تصار مو تالو مامو سارن تمباي مامو سارن تمباي مو تالو نجو مامو سار ak bo kamara sar mu mamou sar ak gitte mu mamou sar ablay sar tambal baye che fal marin chat mamou sar antam bay mbabba bar kendri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamou sar mu farakan jow farakan jow moko gurk moy jale mbassa galay jay waluy wa fu mbawon dafay jor jëmba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay moy chatum dafay jor law dal ma nga jël jël lo ci ndomba yaram mam tay ma nga jël jale wali musuma jom tañ ma nga di keur mbay ma jox sala jor musuma jom tañ ma di jalawale koko atman dara fa atman dara ma gamu daro fa jor dara far jor dara fa mbab chamaram chefu yasirim sutu mbay gundey demb xuri demb nañ ci demb jeele demb nañ ci ma la ci musu do nugu jallari ba yok farafal tamati dagamal jakko du bermanta gogol la

محمد الله متاني ودا بريزنت سيلم الله كو باندام والله كو سيلم والله سا دبو كو جونغال كو مو جوغي كاني حق لي كو وادي سي بورتي يونتاندي نو نو يونتاندي تا على حق لي كو مبري دادو سي بورتي دو موني كاري كو جونتارو كون والله حق لي كاري جونتارو كون دينو والله ولكن يجب ان يكون هناك اشياء

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

شبي هالي قالي أبو ممر جولي ميرا مشيفت رو ياغو ببولو با أولو ويري حامير دمبا أستيان